0: وبكيتا ما استنبلوا ابو الجلواني على جيل ان كان ماينو بروفينسيا يا زامبيزي امباكايمبا سانزايسا اون سنه جيت اكون دي كوبوتا نا مباساتون كات مان سيكو يا ليرون ديمينغو كوغاندا كان سيكو كوك نا ستات دانا جينو يا نينس شكاجينو بيك بيري ماكو مويري نا بيتان دات kite angase chesa tola kusanza isa mbumba na itakunda kuputana mabasa atu nsiku ya leo.
1: Ine bwana DJ Romeo anga nifunjo. Marani batifu. Ine kaya ndasemba ine.
2: Kwa janji.
1: Otoma zingala kubitiwa. DJ Gawala kubitiwa. DJ Yamile babitiwa. Liza kuchenga babitiwa. Kazanga pena ndiwe mboni. Nelibanya.

ان سمورافي ايوا موسيو اباراتو اكينا اني امباري اتيجيلا ابوسورانو ولا ان سمورانو هاكلو تاملو توكويني